بعصاك البحر فانطلق فكان كله قد العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن

ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون.

يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.

إذا لذهب كلاهم بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.

لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق

فلم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

أحدا لا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم فارجعوه والله بما تعملون عليم.

ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا

ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده

فسقط نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية

ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول.

وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك ولعلهم

الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذ

أكثر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم

يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون

تمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

مُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع

لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

وقال أيضا ما تأتي أمر البشير نفعنا له بركاته آمين برساق الجنة وعجوان تأرانك ماني فعلت يا الذي يرانك برساق الجنة وعجوان لك أطمهم مثل هذه الهيتم تستقوا بمعن برساق الجنة وعجوان جاجو أميتي أمغر بلاي ساتاجو برساق الجنة واجعل مقام سنگ بفوق قبر مقام ملاح جلاد صفو بمبا صف رسول الله ميانا باب خلاد انجام بدو سأشي ولر مواصل مواصل بلاي ما برع ما يات ما تريت ما تبصر ما لا سعر لي بقي كاوتر كدات إثلاث عدل بي مجب لقيم فوض أنا ميني ترجد أتموك داولنا قلوقنا ميجانا تعيب جمناك باكر سنب مجد مولين بالم دلين دفل فما تعلم عم دعري من لو ترلنا معك أفلقو تعلم عم تلوك أجعم يبقو جايكو أنوار جر لم دفتر يومي من سبول عرض كلمي نفن جاي لفن جاي فأسألو ديك مريدي ديك جاي دي مسل جاي جربل ديك جاي كامل من غير ñeppay joy kama albati bangi joy sono waje burum baje kone ka jale joy way mo tekki to fi juroom yar asama juroom.

0: وصلى الله تعالى
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

وجهت وجهي لمن تكريم بانا في صهر مولد من في البهر ربانا لله شكري في سهري ربه ينا على ابتداء الأزيل اختار قربانا قد أقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد إسرارا وإلانا دحوت برا رحيما يوم كرمنا في البر والبحر نعم الله مولانا كون بكل يفي سريم توسعة حتى هقيم لدين الله أركانا ربيتني فذهب نعام يا سمدي إدمان خير ويزاد ويزكانا

0: جدًا يوم يا من أمذكر رمني
1: وشغتني يوم إحال البرهانا إسر القلوب النصارى يا خدير هلال نصري ورد لي من قد آس أوهانا

وجسن بتسليم لبدا ولبياني كفى إسيانا حملتني ربي بالتكريم دون أن في البر والبر

لقيت برهيما مغنيا ولها أمري أفوض أرجو نصرا لنا أشكر شكوري واسع لي هنا وقدا يا واسعا مغنيا ما سال ديانا

0: مكن ووسي ومرسي أجل بتوسعه كليلة الخدر أهيانا فأهيانا في كجل المفسسة فنين بلا سلل وكملا بي أهيانا فأهيانا يسر لي القلب يسر لي الخير واصمني وسر سديا نافعا لم يسل برا ومنانا
1: إليك قلبي

0: قساك يدي يا هاديا لم يصل ربا وأنانا ذي جب الغياس والإيمان في هجل حتى تبشر من قد كان أسنانا بكونك الخاهر الجبار رمتنا أن لا أناسها الجبار وسلطانا رد للصلاة ديني يا خهار ذي أبد ولتهمني وفني مكرا وضيتانا رجوت أنك تهمني وتنصرني نصرا أسيسا بنيلي منك رضوانا وقيتني مكر أهداء ومن مهم فلتفني سرمدا فقدا وهدوانا اغفر سنوبي وحبل اليوم مطلبتي بكن ورم بي لي سرمدا سانا لي هب فراق الذي لم ترد كل خن ولتم أني يا قبار مزانا
1: بحرمة المصطفى بحرمة المصطفى مصطفى من جد قادمه بالنظم والنظر سيسرم مسانا أتي بقلبي دغب الوفني قد أهل والطم حسيني وكملني بما سانا
0: ربي استجب ولتكمل ما نويت لدى طوبى التي بك تمنى فيك بنيانا وجهت وجهي يوم صفت مبتديا إلى الذي سرمدا إن خالق كان رب كريم حفيص واسع صمد وهب لقي منه تيسيرا ويسكانا سد حلمي اليوم صيدا قد يبشرني فتحا وفتحا

أنت الحلي العظيم أدل يا أمني أنت العليم الحليم بر رحمانا هب لي بحقه أسماه القهر يمن أمسى يكبد أهل الحق أزمانا منك التمست لسي أعطيت صلحا

والتبثني كيد من ارزق ادمانا ناجيتك اليوم سابقا اليك فكن لي مغنيا وافتحب لي يوم بيبانا ناجيتك اليوم سابقا اليك فكن لي مغنيا وافتحب لي اليوم بيبانا ناجيتك اليوم سابقا اليك فكن لي مغنيا وافتحب لي اليوم بيبانا ناجيتك اليوم سابقا اليك فكن لي مغنيا وافتحب لي يوم بيبانا افتح لي اليوم بالمختار سيدنا أبواب خير تجر رزق إبانا افتح لي اليوم بالمختار سيدنا أبواب خير تجر رزق إبانا لكل من جود ويساد ومرأمة وبالبشارة قياما فضل بانا طيب حياتي بنا طيب حياتي بلا موت ولا ضرر واجعل بفضلك مكسيرا بقربانا يسر

0: ولتكفني
1: أبدا مكرا وغزلانا
0: بيني الحق كسفا لا يفارقني كما كسفت لأهل البيت تبيانا إزرق قلوب الأهالي أم عسى يمهن لنصرتي واهد بي شيبا وبديانا تركت أمدي الذي قد يطرم ومضى فالدهر بدل وأنيك بغزيانا وجه لي الكسف والتذكير دون أنان ولتكفني سرمدا جهلا وغزرانا فتاه هب لي فتحا

0: هب لي فتحا قد يري أجبا يا خير هاد ندى قمرا وحيرانا رفط الكريم الذي يقري بكم أبدا وأن أؤمن في توبى يقدانا ضفت الكريم الذي في البر كرمني والبحر ساخني بالفيد قرآنا لا ختابي يوم السبت في وتني وبان لي أمس ما قد صار برهانا نبهتني أمس فيدا ومعرفة وسرمدا بي نمر ربي زيانا
1: اجرجوي الى قومي زارا والدم فينا يوم جميع القلب ديلانا هب لي بفضلك كوني سرمدا فرعا للمسلمين وقلبي تبزرانا
0: ملك

عليك أثني بأبكار أجيد بها من الخيوط التي تنصب ريدانا لي صداما فتوحات نكون بها بسرى لمن بهدى الإسلام خدانا

وقني لحنا بإقدام ما قد كان وجدانا يسر لي اليوم يا وهاب جملة ما أرجو وهب لي تقديما ورجانا ربيتني ربي في الأهداء مغتربا حتى رجوعي للوتان قد آنا ملك عبيدك ما يختار منك بلا مكر

0: جاءك مرتجيا أن لا تقيبه والتف فيه يوم بعث الخلق ميسانا قيب رجاء الذي يقنيه بأبد من حامه وكان الحج ميسانا لو اكتب الحم أجرا انخطاء له في كل ما فيك ينوي من أدن سانا قلب قلوب الهدى طرا لنسرته في البر والبحر يا من انت لله ناجاك متجيا ما رام في أجل يا خير من أمره من كان أجلانا
1: أنت المعيد الذي يبقى به

عليكي لفت وحبلي وثقلي بكلانا طيقي هذلا جلا بالبسر ما مدد حتى أقيم لدين الله أركانا يسر جوحي لتوبى يسر جوحي لتوبى يسر جوحي لتوبى وهمني وكني هذا الورى والتبليس ثم إسكانا

أجب وسل بتسليم على سنة محمد والذهب لي فايقا بانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: وآله وصحبه وسلم تسليما. سكوت أموري وسنب العسير لرب خدير خفور، فكن مسكيا لي وهب لي منى بسفيه الكريم، فكن مسكيا لي وهب لي منى بجاه النبي السفي الكريم، وعلي بخا وسلم عليه يد، وكن لي وليا عاقدا، وكن لي نصيرا أديم، وكن بي وهب لي رضا وغفورا فإني عديم، وكن بي لطيفا وهب لي رضا وغفورا فإني مليم، وكن لي معينا على مطلبي، وكن مخدرا لي فإني سهيم، وهب لي صلاحا وهب لي تقا ونبر جناني وسدني هلوم،
1: وهب لي صلاحا وهب لي تقا ونبر جناني وسدني هلوم، وهب لي صلاحا وهب لي تقا ونبر جناني وسدني هلوم،
0: وهب لي نجاة وسدني هدى

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

0: الكريم الأكرم
1: من أمان
0: هذا له تكرم
1: أسلم له كل ذائما ولازم الإنسان للرحمن
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أونك يا مهين وبك نستهين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فهذه سفادات المريدين
0: في أمدى الخير المرسلين عليه وعلى
1: الله نبينا نقول

قال لي وسلم أما أحد أسر وسلاس مهة وألف من إجرة من لم يذكرني المضمين في مسكن سالك إلا عباد الله سبحانه وتعالى بخدمته صلى الله تعالى عليه وسلم

بمن يخاكبني في سمرة تكفيت آلل قول من بالحرف أمار سر من تحب وإن ضرر بك الدار.

إن المحب لمن يهواه صوار إليك قد تبت من قولي ومن أملي ومن جميع الذي قد كنت أختار وجهت وجهي إليك اليوم ملتمسا منك التجاهس أما هاب أو سار وجهت وجهي إليك اليوم متجيا

لسان لم يكن لسان سار للقصب طول لدى عين لهم نسرت لكن إذا أولهم لم تنبت أشجار يكون البير ماء تاب مسربهم لكنه من خليج البال يختار التل ما هم ولا كلب لممسجما ولا تجار النقاب ما هي أمثال.

الله دين سنة مستصل كلها من يوم يختار وهو النجيب الذي في ورق خلقته وخلقه خيلة أصجاء وأسار ولم يجه من سبيل الإفلاق والبلغاء بسجه وضع

دامن وراء ليلة فجر المسلمين له والفجر عند الرسول الله قرر كلتا يدي إلى رهين بصل وبعص لمن لام ومن جار له من الحلم ما لم يهمي بشر أو جن أو ملك وصدر مسخار له لدى لا سر لا يدالوه بالكم رهبان وأهبار فالقجم سبيون بالبارد قجل وليس

0: الأخيار مرتبة، لكنما أحمد المختار مختار.
1: صلى الذي من جانب الدمار مسلما بالقمعية وهو يختار، ولا لمن بالتزاج زكوا شرفا،
0: لأنهم للورى سادات أخيار، وصحبه القرم أقرانهم سبقهم، إذ بعضهم حاجروا والبعض أنزار. لهم لدى اللائي تخصيص بما شهروا، هم النجوم لقوم في الدجسار. لهم لدى اللائي تنويل صفاء للم، إذا يلل كل أضناس وأكدار. بالنصح للقلق والإيمان قد جبلوا، طرا وقبل الذي أهلا هو كفار، وسهل والعلم ذهبا للجميع كما كانوا يديمون تقوى أيسما دار.
1: لا سيما كل ما تبيكم عمر عثمان والد من الأبرار، الإيمان دائل وادل إليكما
0: قد سنار لنور من أولى الأنوار. سحلت ربي بالمختار ثم بهم، أن يسلب اليوم أنيسا هو الهار. سحلت ربي بالمختار ثم بهم، أن لا يرى من قفالي دهر أسرار. سحلت ربي بالمختار.

سعد ربي سلاما قد تخربني إلي دنيا أخرى مثل من خير سعد ربي سلاما قد تخربني

وهدهما في ديخنا ومال في الأنسار إذ أخرجوه بتكذيب وباءتهم محجرا لما كان أرضه دار باتوا بمكر أديم حول مرخده

0: سر فيها هو صبار
1: هو جنة من لا جروا لا إديا نبا قدر في وكرر سامو خلقنا سرا كي جاء به وأن يكون له أجر مقدار وأمه بجواد كي يقرس بما يخت من العجل ثم التي الذخر واحد البر مرات لينقذها حتى يتوب لمن ليس بقفار وحين أبصره الشديق ذا سرهن وتهتأ سيسم بسم فرار وليس عنده ما خير ربي صلى قال المكرم لا قسل من جاء فساروا جابسا إسنينه لهما أقفاء ما نسجوا والخير والخير وفي فضائله حي مفصلة خرق سلة